0: Radio Tuzla.
1: عشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العش